أول ديسمبر نيجي لسنا مرونة بنت لكن أم كامرة أيو أو كان ثانية أيا بابا فا نكون ياري تواجه غيري كم تين نومرة نانا دومرو ترون كارجيرو مرو أكيد أنا نقول يوم بنا كيربس إتلو بقاس تانغني نومرة تبقو مي بقول أرلومرو أوكي أصلا نانا خو نانا نتقول كي أو نكمل بابا من تيم تون نومرة نقول بنا كيربس أو أرلومرو أكيد أنا نقول كتوا تواجه تبي نو وان تورو تواجه نو ويسو وان بقان تاي كده تايل أو قبلنا نقول خيا تواجه ويو وان تايل Kita kunci jaga cuma apa? Cuma orang nak undang-undang mereka apa? On balance, ini angin kunci apa ini? Nipai ikan, yang itu mai, ceri diri kita, apa cuman ada? Kita tu, kita tu kau mui kai. Aku rasa pergi indoan ke urung, nak kau orang ayu, ayam nak kau melayan aku good night, esok lagi. Asal nak buat nak tanya nanti ayu, ada tapas, enak. Sabo mo.